0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kuparakan surah An-Nahl Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih Ria Arda, ada kawan saya Ilham dan rekan Jidan di malam ini.